لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثرا في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحداً. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها، لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جدا، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعورا بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: صباح الخير لك عزيزي المستمع، وأنت ترافقنا في هذا الصباح، صباح إذاعة حبايب.
1: على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
2: صباح الحبايب، وخلي مودك طيب.

إذا استشعرت عظمة الله عز وجل والله ما يهمك أحد ولا ترجو أحد ولا تخاف أحد. وأنا أنتهي من هذا الكلام، قال لي واحد، قال لي لو سمحت أستاذ الله يعطيك العافية، هذا الكلام يعني جميل وإيماني، لكن الواقع إذا مديري ما يرضى عني بهذا اللفظ، قال باكل تبن أنا وعيالي. قلت له اتق الله، اتق الله. وهل ما كنت أقوله من عظمة الله ليس واقعا؟ أليس هذا واقع؟ لكنه الواقع الذي يغيب عن أذهان الذين يظنون أن البشر ينفعون ويضرون. عندما يغيب الإيمان تخشى الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو يزني لأن الإيمان في تلك اللحظة غاب. كذلك الإنسان الذي يهاب الناس لا يهاب الناس حين يهابهم وهو مؤمن، عندما يستشعر أن كل شيء بيد الله عز وجل، هو النافع هو الضار، هنا والله ما يخاف من أحد بإذن الله تعالى، ولا يخاف إلا الواحد الأحد. تصعيد الذات يا كرام، أو تصعيد التوكيد، احنا قلنا من قال نعم كثيرا خسر نفسه، شوف الموازنة، ومن قال لا كثيرا خسر الآخرين، ومن قال ربما ترى يخسر الاثنين، خسر الاثنين. تدرون ليش؟ لأن ربما ويمكن وشوف تراها عبء عليك. متى تحس انك مرتاح؟ إذا طقيتها في وجههم، وصلت أرسلتهم رسالة قلت تراي ما أقدر، تحس انك ارتحت. طيب ماذا لو كانت معظم حياتك ربما وإن شاء الله ونشوف، ربما وإن شاء الله ونشوف، تتعب والناس يتعبون منك، متعب. تخيل زوجتك بهذا النوع أو زوجك من هذا النوع، وبالتالي من قال ربما كثيرا خسر الاثنين. طيب كيف أنا أصعد الذات، أو كيف أصعد التوكيد الآن؟ كيف أصعد التوكيد؟ بالطريقة التالية. واحد، أولا بإظهار الاستياء، بمعنى إذا أحد تجاوز حدوده معك، أو السخرية، أو طقطق عليك، أو سخر منك، أو أهانك وحشاك، أولا أظهر الاستياء. إظهار الاستياء أحيانا يكون جسدي، أحيانا بنظرة، أحيانا بعدم الابتسام، أحيانا بعدم المجارات. بعض الناس يجي يقول لك وش ذا الكرشة، والله ابن الحلال خلها على الله، ورز بكاس ثم تجيني تقول لي والله أنا ودي أكد ذاتي. أحسن، أنا بطقطق عليك بعد، طالما أنت تسمح لنا بذلك. لا تكون جدارا

الشيطان. واحد، إظهار الاستياء. اثنين، التلميح له، التلميح إعطاه إشارة. طيب خير كذا، خير خلاص، شيء موجه له. الاستياء شيء مو موجه له، التلميح شيء موجه له. هذا يسمونه تصعيد التوكيد. أحيانا أحد يشتمك أو يسخر منك في جلسة، فإذا ما أفاده الاستياء ولا التلميح، تنبه في الخفاء بعد الجلسة أو ترسل رسالة: أنا ما يعجبني هذا اللي سويته، أنا ضايقني الذي فعلته، أرجو أن لا تكرر مثل هذا الشيء مرة أخرى. تنبيه في الخفاء. طيب ما استجاب، تحذيره في العلن قدام الناس: أبو فلان ترى أكثر من مرة أنت مارست هذا السلوك. تحذيره في العلن، لا بد أن توقفه أو تتحدث إليه في العلن. طيب ما استجاب، رد الإساءة عليه مثل ما تكلم ترد عليه. ما تفهم أنت اللي ما تفهم، أنت اللي ما تفهم. الشافعي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. تقول لي الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أقول لك نعم، لكن الغضب صفة كمال، والدليل وجودها من صفات الله عز وجل، ووجودها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هي صفة كمال. لكن كيف تغضب وعلى من تغضب وفيما تغضب، هنا الكمال. نعم، ولماذا تغضب، هنا الكمال. فأرد عليه رد الإساءة. طبعا هل يمكن نصل هذه المرحلة؟ في الغالب إذا تدرجت يندر أن تصل هذه المرحلة، يندر. طيب ما استجاب، خلاص عملية الرادع، ممكن توقف تكلمه، تطلب أحد يتدخل: أنا ما أجلس وأنت موجود، أنا لا يمكن. لا تمررها عملية رادع، لا يمكن. لكن أعدك بإذن الله أن بعملية التصعيد أنك ما تصل إلى هذه المرحلة ولا إلى هذه المرحلة. وإذا وصل كما قال الشاعر: إذا لم يكن إلا السنة مركبا فما حيلة المضطر إلا

0: صباح الخير لك عزيزي المستمع، وأنت ترافقنا في هذا الصباح، صباح إذاعة حبايب.
1: إن كنت نخطي شي طبيعي لأننا ماني نبي، محد عصمها الله من الأخطاء يكون الأنبياء فعلا. ونخطي بس ضوي ما تشب اللحطبي يطمح، ولولا الليل ما حد شاف فايد تضيا. أمشي ولو أموت ونمشي، ولكن ما حبي ولا أعشق الصورة ولا الكربون ولا أعشق غاية. كل ما تعثر قلت في نفسي وأنا مستشنبي، ياكم على الدنيا فقير ويحسدونها أثري. أبغى توحد وانت خذ مذهبك واترك مذهبي، كنا أخويا ومن بعد ما زليت ما حن بخويا. أبعصم رجيلي عن دروب السخافة يا صبي، لني حياوي والدروب السود ما فيها حياة. تعال تعال ودعني وداع الأرض للحرة لبي أنا بعلي، وان دعيتك فالعفو للنقي. ماني منادي باسمك اللي ما تسموه أجنبي، فان قلت لك يا أعرف أني حاشمك، لا قلت يا والله وبالله وبعد الله وبي وبسببي. صارت شياطين الحروف المستهيمة أتقي، فان شفتني متعب هجوسي في رسم راس الضبي. فما هو علشان أكسب إعجابات ريمان وهيا، لا أنا مخلوق مبدع ما يحب وما يبي ألا يقول الأذكياء. سبت رسوبة الأغبياء من الذكاء، إنك تسوي نفسك أحيانا غبي، بس الغباء إنك تذكى لك على ما سبكي.

كيف تعرف ترد على أي شخص في الحياة، خصوصا الناس اللي جايين بس بدهم يجرحوا أو بنية إنهم يهينوك عشان يحسوا إنهم أكبر؟ هلا أنا ما عم بعمل هاي الحلقة ولا عم بعطيك هاي المهارة أو عم بساعدك تعرف هاي المهارة اللي هي فن الرد عشان تروح وتستخدمها بطريقة غلط وتعتبر حالك إنك داخل حرب مع الحياة وحرب مع الناس، وكل ما واحد حكى لك كلمة بدك ترمي له 10. مش هاي الفكرة، مش هذا الهدف. الهدف إنه هاي المهارة تكون بجيبتك، إذا حبيت تستخدمها أو إجا وقت تستخدمها تستخدمها برقي وبأناقة عشان تضلك طاقيا ومرتفع. ومش بس هيك، برضو تعرف تحط حدود للناس، لأنه إذا كل واحد بده يجي يرمي كلمة وبده يخترقك وبده ينزل كل معنوياتك، معناته راح تكون دائما مخترق من المجتمع أو من الأشخاص على حسب النوايا تاعتهم. ولكن إذا عندك قوة حقيقية وخصوصا بفن الرد، راح تشوف أنك أجمد، راح تشوف أنك أصلب، وراح تشوف نوع قدرتك على التعامل بالمواقف الاجتماعية أذكى جدا جدا جدا. هلأ لما نحكي عن فن الرد، يعني واحد عم بيحاول يحكي لك كلمة معينة أو جملة معينة، وخلينا نركز بهذا الفيديو عشان ما بقدرش أحكي عن كل إشي، خلينا نركز على الشخص اللي عم بيحاول ينزل منك أو عم بيحاول بين قوسين يهينك. السؤال شو بدك تساوي؟ هلأ أول شيء بدك تعرفه، أنت غير قادر على الرد في المكان اللي عندك فيه عدم أمان غير مشفي، لأنه هذا المكان فيه شحنة عاطفية غير متزنة، فلما حدا يلمسها راح تعطيك رعشة كهربائية، فما راح تكون متزن كيف تقدر تسخر الرد بأعلى طريقة ممكنة. يعني خليني أعطيك مثال عن حالي. أنا زمان لما كانت الناس تحكي لي نحيف أو ضعيف، اللي هو بالأردن نحيل أو معناها نحيل، كنت دائما أنزل وأوقع وأكتئب وأحزن وأتضايق، من أروح أشتكي لأهلي وأشتكي للناس اللي حولي، فكانت هاي الكلمة عندي فيها عدم أمان رهيب، لذلك إذا واحد لمسها من الصعب أقدر أرد لأنه طاقيا نزلت. وإذا حاولت ترد من محل انت حسيت انك مخترق او انضربت فيه، راح يكون الرد تاعك فيه ضعف، وعادة الشخص اللي قاصد انه ينزلك راح يزيد في حدة هذا التنزيل. فأول اشي بدنا نشوفه المحل اللي انت بدك ترد فيه، هل انت عندك عدم امان فيه؟ اذا عندك عدم امان ضروري تتصالح معاه، لانه اللحظة اللي تصالحت معاه راح تسحب السلاح من الشخص، لأنك أنت داخل نفسك حيدته. وعندي فيديو كامل اسمه فيديو التصالح مع الذات، إذا بتحب تشوفه عشان تشتغل على أماكن جواتك اللي فيها هيك. يعني إذا شخص إجا حكى لك أنت نحيف أو أنت ضعيف، وهاي الكلمة ما بتعني لك ولا إشي، أنت حيدت النسخة أو الشحن العاطفية لجواتك، وأنت متقبل ومتصالح مع نفسك بهذا المكان، طاقيا لا رح تنزل ولا رح ترفع من هذا المكان الحيادي. عندك الخيار كيف تبلش ترد. فأنا من هون بدي أعلمك عن فن الرد، فرضا أنك أوريدي حيدت هاي الشحنات العاطفية. هلأ إذا أنت محيدها، الرد ممكن تستخدمه لترفع طاقتك. أنت حر شو اللي بتساوي وقتها، وقتها رح تكون اللعبة بإيدك شو تعمل. لأنه فكر بماستر أو المحترف بأي رياضة قتالية، دائما الماستر أو المعلم عنده غرض واحد، بدي تركز باللي بحكيه، أنه يستهلك طاقة أقل ويسخر الطاقات الأخرى لمصلحته. طبعا المبتدئ بعمل عكس هذا الإشي، بيستهلك طاقة أعلى وبيسخر طاقات أقل لمصلحته. فممكن الماستر يكون عبده يتقاتل مع شخص بده يضربه، فبتلاقي الشخص ذاك بركض بركض بركض بركض وبستنزف طاقة وبيستهلك طاقة، بس يقرب عند الماستر، الماستر ما بتدخل بهاي الطاقة، يعني ما بدخل في حالة مقاومة، وبيستخدمها يمكن بلفه وبقلبه وبيحطه بالأرض بنفس الطاقة أو الزخم اللي الشخص التاني إجا فيه. لذلك هو ماستر، هو معلم. هلأ المبدأ في فن الرد، في طاقة فن الرد، هو تماما تماما تماما بنفس الطريقة. حدا رح يرمي لك كلمة، إذا كنت ماستر رح تقدر تستخدمها وتقلبها
أساس توقع الشخص اللي قدامك وإنت ترتفع بالطاقة. هلا بدي أحذر، مش الغرض من الرد إنك تساوي الشخص اللي قدامك تحت، الغرض تعرف كيف تحط حدود، وخصوصا إذا أنت عم تعمل سبيتش كبير وقدام أعداد كبيرة من الناس، كيف أنت لما ترد بطريقة متزنة كيف تحافظ على الغرفة أو الناس اللي بتسمعك أو القاعة اللي بتسمعك إنهم يضلوا معاك بدون ما تعمل بلبلة أو شوشرة كبيرة. والطريقة جدا جدا جدا بسيطة، دائما أول إشي بدك تأخذ هاي الطاقة وتروح تقلبها. حدا حكى لك كلمة بقاعدة، حدا رمى لك كلمة بقاعدة، أول شيء بدك تضمن إنه هذا المكان ما يكون عندك عدم أمان فيه. إذا ضربك هذا المكان ما في مشكلة، ارجع على البيت وتصالح معه، ومرة جاية تقدر ترد. ولكن حكى بمحل وإنت أوريدي متصالح معه، أول شيء راح تحير الطاقة وبعدين راح تقدر ترد. فمثلا ممكن حد يجي يحكي لك، انت تكون سبيكر، حد يجي يقول لك انت بتضلك تتفلسف وانت بس ما بتعرف اشي، وكل معلوماتك كلها فلسفة فلسفة فلسفة، وانت بتفكر حالك فهمان بس انت غبي. تخيل كيف ممكن ترد بهاي اللحظة. ممكن تحكي له انا في كتير اماكن بتغابة فيها، اي مكان فيهم بالضبط. فانت اللي عملته اوريدي حيدت الطاقة وبلشت تستخدمها لمصلحتك، وقتها ممكن كمان ترد وشو تحكي. وبرضه خلينا نكون منتبهين إنه كل واحد بيشوف الأمور من منظوره، فإذا شخص ما بيشوف الناس غير أغبياء فهذا الإشي بيحكي عنه ولا عني، فهون أنت قلبت الطاقة تماماً لمصلحتك. طبعاً هاي المهارة بتحتاج تدريب عشان تكون عندك تلقائية، ولكن بدال ما تكون بالموقف نفسه وتحاول تتدرب عليها ممكن تبلش تتخيل كيف ترد. ولكن انتبه واحذر من اللي راح أحكي لك إياه، لأنه غرضي بهذا الفيديو واضح، ممكن يستخدم بطرق أخرى. عمرك ما تستخدم هاي المهارة عشان تدخل بحروب مع الناس عشان هم بدهم يحكوا إشي أنا بدي أكون أقوى منه. هذا الإشي راح يسبب لك كارما سيئة جدا جدا أو طاقة سيئة جدا جدا. أنت بدأ تكون عندك هاي المهارة عشان تكون عارف بقلبك إنه إذا حدا حكى إشي وأنا بدي أرد أنا قادر، وإذا أنا ما بدي أرد مش ما بدي أرد من خوف، ما بدي أرد لأني قادر أرد. فهنا بتكون أنت في أمان أكثر مع حالك، ورح تعرف تستخدم هذا الموضوع بيسر، مش داخل بدك تحارب فيه وداخل كل فكرتك على كل جلسة اجتماعية كيف بدي أنزل الناس، مش هذا الغرض من اللي عم بحكيه. فرسالتي لك بالنهاية، كل شخص قادر يتعلم فن الرد، وكل شخص بيقدر يحول طاقة أي كلمة للاتجاه اللي بده إياه. وشكراً.

0: فقط على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي.

وقفت على المحطة لا لأنتظر القطار ولا عواطفي الخبيئة في جماليات شيء ما بعيد، بل لأعرف كيف جن البحر وانكسر المكان كجرة خزفية، ومتى ولدت وأين عشت وكيف هاجرت

تكفي لينتصر الخيالي الخفيف على فساد الواقعي؟ ألا تزال غزالتي حبلى؟ كبرنا، كم كبرنا والطريق إلى السماء

بداهة، وبيوتنا كقلوبنا مفتوحة الأبواب. كنا طيبين وسذجا، قلنا البلاد بلادنا قلب الخريطة لن تصاب بأي داء خارجي، والسماء كريمة معنا، ولا نتكلم الفصحى معا إلا لماما في مواعيد الصلاة وفي ليالي القدر. حاضرنا يسامرنا، معا نحيا، وماضينا يسلينا، إذا احتجتم إلي رجعت. كنا طيبين وحالمين، فلم نرى الغد يسرق الماضي طريدته ويرحل.

0: حاضرنا يربي القمح واليقطين قبل هنيهة ويرقص الوادي. وقفت على المحطة في الغروب، ألا تزال هنالك امرأتان في امرأة تلمع فخذها بالبرق، أسطوريتان عدوتان صديقتان وتوأمان على سطوح الليل، واحدة تغازلني وثانية تقاتلني. وهل كسر الدم المسفوك سيفا واحدا لأقول إن إلهتي الأولى معي؟ صدقت أغنيتي القديمة كي أكذب واقعي. كان القطار سفينة برية ترسو وتحملنا إلى مدن الخيال الواقعية كلما احتجنا إلى اللعب البريء مع المصائر. لنوافذ في القطار مكانة السحري في العدي، يركض كل شيء، تركض الأشجار والأفكار، والأمواج والأبراج تركض خلفنا، وروائح الليمون تركض، والهواء وسائر الأشياء تركض، والحنين إلى بعيد غامض، والقلب يركض. كل شيء كان مختلفا ومؤتلفا.
1: حبايب FM 93.7 FM
2: حصريا على إذاعة حبايب FM أغنية توحشتك، أغنية الجديدة، أتمنى أنها تنال على إعجابكم. وكل عام وأنتم بخير. علي عبد الستار.

0: على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: قالت له يومها بحزن مخلوط بلا مبالاة، كان نفسي تسمعني، كان نفسي لما توجع ما تكونش ليا انت ايدي اللي توجعني، كل اللي كان على البال تسند لي ظهري المال، واما الحياة تشدني بايديك ترجعني. عمري في يوم ما فرق وانا كنت مش شايفة، كان ايه في شكلي لطيف لما بابان خايفة، كل اللي بينا تراب والريح ما بتخليش، وما سبتليش غير صور من ذكريات جايفة. جاي ليه تحلفني بالماضي وانت نسيه؟ في ايه عدل علشان ارجع واقلب فيه؟ الكسرة والكركبة وعياطي طول الليل يا اخي يتحرق قلبي اللي عيرتني بيه. انا عمري ما احتجتلك في ايديا ولقيتك، عمري ما كنت بعيد ولقيت حنينك بان، زعلي ما يفرق لك زعلك ده عمره مهان، كان جاي عليا بهي أتهان وصون واتخان، والله حبك كان ويعز أقولك كان، وكأني شماعة علقت بيها الوقت، وأنا كنت بيك قبله مركونة ليك عرف، وترين أنا الهبله تجافيني شهر اتنين واستنى في مقابلة، وتجيني كما تلميذ مرغوم على الواجب، شوف كام سنة استحمل وياريته كان عاد. ده أنا شوفت نفسي كتير وحشة وما تحبش، سيرتك على وداني بسمعها بتلبش، في حاجة بتخربش قلبي نجابوك في كلام، خلينا عيش في سلام. قال لها بهدوء نرجع تاني، والله المكسور يتصلح. قالت ما بقاش شيء اللي ما بينا علشان يتصلح يا حبيبي. قال لها بعد ده كله تسيبي؟ وقالت له هسيب. ما كانتش البنت اللي عارفها هي اللي قصاده بتتكلم، كان حد غريب، مش لما مشيت قلتلي ده نصيب؟ اهو برضو نصيب مش رجعالك، ده انا حتى ماليش خلق اسمعلك، جايلي بتقولي ان ارجعلك؟ ارجع على ايه والمين وازاي؟ ارجع علشان تقتلني الجاي؟ ارجع وصفة واقول بقى غير وانا عارفة طباعك قاسية ازاي؟ قلاب نساي ولا فيك ميزة، وبتعشق قلب الترابيزة، لو يعني ههن وهأمن لك وانسالك كل اللي عملته، فانا عمري ما هنسى شعوري معاه، خلتني شطانة في عين نفسي وانت اللي ملاه، مش بس نسيتك لا خالص، مش بس مسحتك من عمري، انا ناسيه ان انا يوم كنت معاك سكتت حبة وعينيها شلال وقت الفيضان، ونزيف الدمع وتنهدها اثبتوا ان الموضوع خلصان، ولا هي البنت اللي عارفها ولا عنده حكاية يألفها، كانت شجرة ورد ونشفها وحتى ما عندوش حجة وأسباب، أم صوتها يقرر يخفي الصمت وتقول له خلاص امشي يا كذاب، لما شنطتها بكل هدوء وسابت له حساب شيها المظبوط، وبكل هدوء وسلام نفسي خرجت من الباب.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

وكلما شاهدت مرآة على قمر رأيت الحب شيطانا يحملق بي. أنا ما زلت موجودا، ولكن لن تعود كما تركتك، لن تعود ولن أعود. فيكمل الإيقاع دورته ويشرق بي.

يكسرني الغياب كجرة الماء الصغيرة. نام أنفيدو ولم ينهض جناحي، نام ملتفا بحفنة ريشه الطيني، آلهتي جماد الريح في أرض الخيال، ذراعي اليمنى عصا

0: فقط على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: قد كنت تبتو فما الذي أغواني ليعود من يبسي إلى شطاني، هي أوقاتني كيف لا أدري أنا، إن النساء حبائل الشيطان. أنا كنت في يأسي ودمعي غارقا ومحاصرا بالآه والحرمان، وفتحت عيني فجأة فرأيتني في الروح مستلق وفي الريحان. يا آخر الملكات كيف أخذتني مني بلا إذن ولا استئذان، من أي نافذة دخلت عواطفي ونشرت هذا الطهر في بستاني. إني عرفت من النساء قبائلا، لكن كرسمك لم تجد ألواني. أرجوك أرجوك باسم الحب لا تتغيري، إني عشقت نقائك الرباني. قد كنت أكفر بالهوى وبأهلي، أنت التي أرجعت لإيماني. لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. فلتخبريني يا نهاية أدمعي، كيف انتصرت على الأسى بثواني، وهدمت أسوار الدموع ببسمة، وبنيت أفراحا بغير مباني. حب كبير في دواخلنا نما، فإلى متى نخشى من الإعلان؟ أمن العوائق نحن نخفي حبنا، ويل الخريف من الربيع الداني. عيناك عيناك خارطتان من أوطان، وأنا بلا وطن ولا عنواني. شخصيتي مجنونة كقصيدتي، أنا قسوة لابست ثياب حناني. لا مال عندي، لا جمال ملامح، لا شيء إلا الشعر في وجداني. أنت الهنا وأنا الشقى، فتحملي أو فابحثي لك عن حبيب ثاني. لن تستطيعي من طباعي واحدا، عجزت آلافا من النسوان. قاس هواي ومرة أطباعه، وهواك فيه نقاوة الرمان. إن أنت من ضلعي خلقت، فإنني من طين قلبك خالقي صواني.

0: صباح الخير لك عزيزي المستمع، وأنت ترافقنا في هذا الصباح، صباح إذاعة حبايب.
1: حبنا أشوفك وصوتك وطاريك، دايم وفكري فيك، هايل وحايل. بالصمت بالصمت هو جسمك، وبالصوت ناديك، والله عليم البينة والسرايب أنا وقلبي والهوى بين ياديك. عندك مفاتيح الهنا للضماير، من روحي أحيابك ومن روحي أفديك، يا من غرامة والحزن فيه ثابت.

0: فقط على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: كيف لا أشتاق وأنا أتبلور عشقا وأفتش عنك بين الحروف والأبجديات، فكيف لا أشتاق إليك وطيفك يلاحقني حتى في فنجان قهوتي أرى ملامح وجهك كأنك أمامي، وآتي إليك بفكري ونبضي فمذاق مرارتها كبعدك، ملمسها الحارق كأشواقي لك، فهل سنلتقي يوما وعيوننا تبكي بصمت وقلوبنا تنفطر شوقا، أم سنمضي

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: فقط على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: وتسألني أتعشقني؟ تخيل إنها تسأل لربك كيف أسمعها؟ ألا من نفسها تخجل؟ ألم تقرأ بأشعاري بأني قتيلها الأول وأني دون عينيها ضياع ضائع أعزل؟ ألم تلمح بكف الشمس مكتوبا لها مرسل؟ ألم تلمح بعرض البحر ديوانا بها منزل؟ يغازلها بلون السحر يرسم وجهها الأجمل ويغمرها بعطر الضوء يسكرها، ألم تثمل؟ ألم تلمح بأحداقي منارات لها ترحل؟ تلاحقها تلاطفها وتسألني ألا تخجل؟ بربك كيف أسمعها وماذا يا ترى أفعل؟ أرحل في محبتها وأترك عقلها يسأل؟ محال، كيف أتركه وفي شفتي له مشعل؟ وفي شفتي له مشعل.

أسطورتي لن تعيش طويلا، ولا صورتي في مخيلة الناس.

يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت: دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتلكأ، واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل.

صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حاس إن باقتك مو مثل الأول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

0: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب FM، يلا خلكم على السماء وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نورا وبهجة. ولكن هل فكرنا يوما أن ليس كل من ضحك سعيدا، وأن ليس كل من ابتسم مطمئنا، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصا من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكا ثم يعود إلى وحدته مثقلا بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيما بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحدا يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قويا فلا تظن أنه لم ينكسر يوما، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة وله أوجاع وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سبباً في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ، وقد تكون ابتسامة منك دواءً لروح أرهقها الحزن، وقد يكون احترامك لمشاعر الناس من أعظم صور الإنسانية. فلا تبحثوا دائماً عما يخفيه الناس، بل كونوا سبباً في أن يجدوا الأمان حين يخفونه، وكونوا سبباً في أن تبقى الحياة أخف وألطف وأجمل. كانت معكم همسة حبايب، وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر. وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

0: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: خلكم هسه.

ما تفوتنيش انا واحد.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، حيث تبدأ الحكايات بنبضة أمل وتروى القلوب على صوت المحبة.
1: حبايب أف أم على التردد 93.5.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطر شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايبي حبايب اف ام، اهدي لكم جديدي اغنيه تواعدنا، واقول لجمهورها الكريم استمعوا لكل جديدي عبر اذاعه حبايب اف ام. اخوكم عبد القادر هدهود.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
1: حبايب اف ام، the rhythm of the city.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب FM، the rhythm of this.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

حبايب اف ام إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
6: حبايب أف أم، The Rhythm of the

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يظن بعض الناس أن القوة تكمن في التحمل الدائم وفي البقاء داخل كل معركة وفي التمسك بكل شيء وكل شخص وكل ذكرى، ولكن الحقيقة أن من أعظم أنواع القوة أن يعرف الإنسان متى ينسحب ومتى يبتعد ومتى يقرر أن يعتزل كل ما يؤذيه. فليس كل بعد هزيمة، وليس كل انسحاب ضعفا، وليس كل صمت عجزا. فأحيانا يكون البعد حكمة، ويكون الصمت نضجا، ويكون الاعتزال نوعا من أنواع النجاة. إن الإنسان لا يولد وهو يعرف من يستحق البقاء في حياته، ولا ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ولكنه يتعلم ذلك مع السنين. يتعلمه بعد خيبة، وبعد دمعة، وبعد وعد لم ينفذ، وبعد ثقة وضعت في المكان الخاطئ. فيدرك أن الحياة أقصر من أن تستهلك في مطاردة من لا يقدرون، وأقصر من أن تهدر في محاولات إصلاح ما لا يريد أصحابه أن يصلحوه. أيها الأحبة، اعتزلوا الكلام الذي يكسر خواطركم، اعتزلوا المجالس التي تستنزف أرواحكم، اعتزلوا المنافسات التي لا تضيف إلى حياتكم إلا القلق والتوتر، اعتزلوا كل مكان يجعلكم تعودون إلى بيوتكم

مثقلين بالحزن، واعتزلوا كل علاقة تسلب منكم احترامكم لأنفسكم، فإن من حقك أن تعيش مطمئن القلب، ومن حقك أن تختار بيئة نقية لروحك، ومن حقك أن تغلق الأبواب التي لا يدخل منها إلا الأذى. ولكن تذكروا، الاعتزال لا يعني الكراهية، ولا يعني الانتقام، ولا يعني أن نقابل الإساءة بالإساءة، بل يعني أن ندرك أن للنفس حقاً علينا، وأن القلب الذي أتعبته الجراح يحتاج إلى فرصة ليستريح، وأن الروح التي أرهقتها المعارك تحتاج إلى هدنة مع الحياة. وكم من إنسان تغيرت حياته يوم قرر أن يتوقف عن إقناع الجميع بقيمته، وكم من إنسان استعاد سعادته يوم توقف عن مطاردة رضا الناس، وكم من إنسان وجد السلام الداخلي يوم أدرك أن بعض الأبواب خلقت لتغلق لا لتبقى مفتوحة إلى الأبد. أيها الأحبة، لا تخافوا من ترك ما يؤذيكم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لنعيش أسراً للألم، ولم يخلق قلوبنا لتكون ساحات حروب لا تنتهي، بل خلق فينا القدرة على البدء من جديد، والقدرة على الاختيار، والقدرة على أن نقول لما يؤذينا كفى، فإن اعتزلتم ما يؤذيكم فستجدون أن في الحياة مساحات أجمل مما كنتم تظنون، وأن في الطمأنينة نعمة لا تقدر بثمن، وأن في سلام الروح ثروة لا يملكها إلا من عرف كيف يحمي قلبه. كانت معكم همسة حبايب، وكنت معكم أنا رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير وسلام ومحبة، وإلى اللقاء.

0: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنت على الموجة الصح.

0: خليكم على السمع وخلينا حبايب
1: حبايب FM, the rhythm of the city.

0: مكان.
1: عندي أحلام أول نصير مثلك، أول قدوة بحياتي حتى صرت نسخة منك. صحيت ضايع تايه مشتت، قضيت حياتي كلها بفني عمري حتى فرحك كان. حب ما قاويني، روحك كانت تحميني، تقطع اللقمة من تمك لما ميل تركيني. يا ما تعبت وسهرت يا بتعلمني السعي، كل مكان مشيته يا بي انت اللي كنت معي. والدنيا كل ما كانت تصعب انت اللي كنت تقول خلي قلبك لالله يا ابني لانك ابن اصول. اوعى توقع خلي كلماتي إلك، أي نجاح ماله قيمة لو أهلك مو معك.

روحك رح تبقى ملاك الحارس والقديس. بعرف ما بتحب تضل حالك، بدك ونيس، كلهم راحوا يابا وانا ضليت معك. يا ريت ترابك بيحكي كل العمر رح اسمعك. لما التراب عليك رد ودائت انفاسي اختنقت ودموعي ما عاد هدوا. يا بيعلمتني كل شي الا كيف بكون بلاك. قلت لهم لحتى عيش روحي ودفنوني جنبه، لو فيي ارجع بالزمن لاقدر اشبع منك. بتوجعني الروح اللي بصدري كل ما يخطر لي انك فنيت عمرك لحتى نكبر نحنا. كان بدي تشوف ولادي مو انا احكي لهم عنك. لساته براسي صوتك كلماتك بكتابي، لساتني ما عم صدق مين الناس اللي عبالي. ليش الكل لابس اسود؟ ليه جايين اصحابي؟ ابن عم بيواسوني، ليش مانك راجع يابي؟

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب أف أم، the rhythm of this.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب FM، the rhythm of the city.

حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا. لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب FM، the rhythm of the

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي يضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، The Rhythm of the City.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. اطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب FM، the rhythm of the

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

وبعد شو تريد مني؟ تريد توصل وين؟ ما يكفيك كل البي سويت، جرح قلبي ونيني وسهر تالي الليل، والخنجر البات بظهري خليت، ودمع عيني ونشغت فرهديت صباي شيب الراس حيل الفرهديت، ونيني عليك ون الفاقدات توام، جرحك بالقلب خضر لقيت، وحسبت حساب كلش لكن تروح، هذا الراي أبد ما حس بيت، تعالوا شوف عيني الكفة من الشوف، ذنبي وياك شنهو اللي جنيت، وتدر عداي تنشد والشمات هواي، تقول الشيب شو تارس لحيتك، قعدت أنا ويا روحي وبنين الليل، ورد تخفي غيابك ما خفيت، تجرحني وأسامح هم ترد ردود، موقف بثر موقف عبريت، قلب العاملاك بطيب ما مريود، طيبة قلبي محسوب على نيت،

بوجهك أضيع، ضيعتني وجاي أدور لك عذر. أنت ما تأخذ عيوني من تفوت، أنت رمشة حاجبك تأخذ عمر. قل لي لو بستك بشفتك أستريح، لا أظل بعاستك صبح وعصر. لا يحسدونك خلي نامون وتعال، رقبة عندك تسوى العيون الخضر. لون شعرك أحلى من لون الحياة، دف صوتك بيه حرورة من الجمر. احنا صح شيطاننا يوز النفوس، تالي من شفناك حبينا الستر. وحتى لو عدنا شغل نسهر عليك، نصفن بوجهك ويوصلنا الفجر. احنا ذا شفناك بس نلزم ايديك، بلزمة ايدك نسكر نعوف الخمر. وهاي شامة بوجهك الدل اليتيم، نقطة سودة تشرف بنون الحبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خلكم على السما وخلينا حبايب.
5: You're listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
6: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم. نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب FM، the rhythm of this.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطر شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي يضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
4: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب أف أم.

0: ايوه
1: صباح الخير.
0: الاسم الكريم
1: ايمن احمد العاصم.
0: يا سلام عليك يا ايمن وانت تتكلم وتعرف بنفسك. ايوه يا ايمن احنا عندك اليوم كده منك.
1: ايوه
0: اغني ملحنه والله بدون تلحين.
1: ملحنه
0: باي هاي سمعنا.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.
1: يا روح من بعدك روح يا درب طالت مجروح هالحب معذب مفضوح هالنبض انطفى مدبوح يا وقت عسطوح الروح يا صدى علّى بسما المدى

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: لحظة لحظة لحظة، حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، the rhythm of this.